0: سمرة
1: سبات دهيرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نقول يا روم
0: كاكو بنا قول يا روم كاكو بنا قول ما مثلا نومي نولا كاكو بنا قول يا موني ننم كيف تواري موني ننم كين يا كيف تواري أم سيكول
2: من نم تلفون كي بروتان تاتا
0: لوريستا One of the one at the park on the name Bobat at the kitchen, Rodent at the kitchen, Nicaragua and Pentagra.
1: Imatuan Ventagi or Niri Sue.